وصل لك بلوني شارليسترون كما سامبل بنوني اوف شارليسترون بني بنوني بنوني شارليس فيلم فيرخ افريكان سبريكنه مانه غان فيو هله بلونيس ويس هي سومه سو ايت بنوني ايت انكو سبيل فيو نوخ سو لكه او يان يان يان ويشو فليس بوربول سبيشال فر شارليسترون.